0: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.

0: Tours, 99.9.
1: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شاء
0: ميدي 1 بلاك شوت 102.4 داكار 93.8.

اكوا فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى اتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار اكوا فينا، خذ الوقت الاساسي.

0: تعالى عنه وارضاه.
1: وقد عيرتني بالجنون جماعة فقلت لهم قولا لسامعه يحلو. فسلم لأهل الوجد أمر شجونهم إذا رمت أن تحظى بسر فنونهم. هم القوم.

من يحب الحبيب فهو حبيب وعداة الحبيب هم أعداء قد عرفناه عبد مولاه حقا ليس لله وحده شركاء ثم لسنا ندري حقيقة هذا الحبيب لكن من نوره الأشياء ليس

ما طوى الركب شقة الأرض يوما لنواحي البطاح إلا وذبنا وانطوينا وبالولود.

0: من نحب في الكون غبنا.
1: الله الله.
0: كم ذكرنا أحبابنا فاسترحنا وذكرنا إعراضهم فتعبنا وفقدنا.